سيستا سبين عبيلاد سيستاي بين الكيو بس نمبر كابوس كابوس عمبارتي ونرفوكو انسندر ونا جاما donde nos abracemos tú y yo. Pues porque cae enfermo si no duermes conmigo. Meterte la idea de un rival escondido hasta que no te veo la sesión.